0: wannan bojo nulado Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kan do wiyata be yabo be do wiya annabi isa alaihi salam dum bingel Allah ndendenta yoga mabbe sali yoga mabbe wiyata yoga mabbe tata be jaba toni kambe do be jabi be wari be huwi be wari be jodi be huni do wadi wal hauran ndendenta bo dum yite tammi wurtugo wiite fo tammi wurtugo hulabe be sali sebe yoga mabbe sebe wiyata annabi sallallahu alaihi wasallam kadi ya hollata min hunde fere to luti do do dona annabi sallallahu alaihi wasallam se holli be hunde wonde fere kuje tati be sufta gotel der mai ko be nastan dina islama ko mallibo be yoban jizya ko mallibo be wadan be umminan ko no hakkunde mabbe den kambe go be tabitini be yoban jizya kadi yendo andi kambe do yahudi en be don no hales ha der dawla islama be don no yoba jizya jizya do dum woni be do yoba dum bana dum imponi be do mari hakke julbe ayinan be nedda ko mabbe be maran hakke ko julbe marata fu be bangata konu do mabbe be medata be vurtinta be kambe bo be tonyata islama be tonyata julbe be do jodi do dina mabbe be do luti do be ahlul kitabi naam allah alam jawmira subhanahu wa ta'ala wi falamma hasa isa minhumul kufra أي استشعر من اليهود التصميم على الكفر والاستمرار على الدلال على الدلال وإرادتهم قتله النبي موسى النبي عيسى عليه السلام نني وقت ندي وكانكدو وهرتي يا يهود يندو kambe do be do habbi be do habbi habbe re be do do kefera ku mabbe nden tabo be do tokkitini do majjere mabbe e nden tabo kambe do be do mari haaje barkimo woni wakkati de o hirriti banni o tabitini fi mabbe no vayi makru mabbe kambe do be do habbi do mako nden tawo yamata be qala man ansari ila allah ay man ansari fi da'wati ila allah wolo yama be hander mondo moy on wonata himbe am moy on woni wondo be am ha wadugo da'wa ha datal Allah senido ha yonugo do dina do tawhidi qala al mujahid ay man yattabi'ni ila Allah wayamata moy on tokkata mi hala ha Allah senido moy on tokkata mi ha do der dina ka qala al hawariyun nahnu ansarullah قال المؤمنون الأصفياء من أتباعه نحن أنصار دين الله الحواريون كم بوني بجتنا النبي عيسى عليه السلام مؤمنين لن بنا فيما ببنا في صحابين النبي محمد صلى الله عليه وسلم كم بوني نؤني بالنبي عيسى عليه السلام نندن تابو بلق بسني ببادي بمو سي كم برو ببيتا كم بكا منين كمينين ونهم بما هادو جينا الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أي صدقنا بالله وبما جئتنا به واشهد بأننا منقادون لرسالتك مخلصون في نصرتك بيتا مؤندو من اندوكا من قوند نيبي ما من قوند نيبي ألا سنيدو من قوند نيبي هاكو أورد بيماي من اندوكا من سيديبي اندوها أنبوجو من سيديبي نلال رسالة جي أورد بيماي دو من دو لابيني من دو قوند نيدو اندل بو من اندوكا من دو لابيني أنيا من اندو من والدتي من نصرنتي من والدتي من اندوكا من وندن بيمادا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أي آمنا بآياتك واتبعنا رسولك رسولك عيسى فاكتبنا مع من شهد لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق nenenta be wiyata kambe do kambe hawariyuna ansaru isa alayhi salam be wiyata rabbana amanna bi ayatik jawmira wa min minin kamin nudini be aya jama enon non min tokkinulaado maada min tokkinulaado maada isa faktumna jawmira wa min windwa min wadwa min haander sediibe wahdaniya ma sediibe woditin kimaada jawmira wa min minin kamin woditini be maada agoto min do nuddini annabojo maada do bo min do gongdini annabi isa alayhi salam ثم أخبر تعالى عن اليهود المتعامرين الذين أرادوا قتل عيسى عليه السلام بعد جومرا سبحانه وتعالى لو يتحبروا اليهود كم ببين وني حبي بحبري كم بدو بحبين وحبري هبابي haura be dawri da be mbara nabi isa alayhi salam jawmira subhanahu wa ta'ala wa makaru allah ay aradu qatlahu fanajjahu allah min sharrihim wa rafa'ahu ila as-samaa duna an yamas bil adha nonnon jawmira subhanahu wa ta'ala wiwe habbere mabbe habbere hallende heba be mbara annabi isa alayhi salam nen jawmira subhanahu wa ta'ala lorni habbere mabbe do mabbe jawmira subhanahu wa ta'ala hisni annabi isa alayhi salam diga to sharru mabbe jebe habbani mo maido jawmira bantimu hado asamaji wala ko torra mabbe heba mo sam jawmira bantimu nen jawmira subhanahu wa ta'ala wanginini be nanduma وسمي مكرا من باب المشاكلة جومراو اندي دم مكرو دم واني دم واني دم نندو تيرالون دم دون نندي مكرو مبه كامبه بمكرو جومراو اما ما انا من فرفره كامبه بحبي هالليل يادو النبي عيسى عليه السلام جومراو سبحانه وتعالى وحبي وداني النبي عيسى عليه السلام وهدي هالليل مبه من وفقو النبي عيسى عليه السلام ولهذا قال والله خير الماكرين غما يوني جومرا سبحانه وتعالى ويتولى خير الماكرين اي اقواهم مكرا بحيث جعل تدبيرهم في تدبيرهم جومرا وري بمكرو غم جومرا ودي حبره مبدو دم لورتي هادو مبه هادو دبريجي مبه من دم لاتي دم يبي نونن وفي الحديث ورنينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللهم امكر لي ولا تمكر علي جومرا وام حبانوا من تحبدوا عميدين جومرا سبحانه وتعالى توكيتها يا جدي ويتومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجئكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون جاومرا سبحانه وتعالى وفي بين من بحبي حبري ننن تحبري جاومرا وبولين دي مأبي بحبي حبي مبرا النبي إيسى عليه السلام ننن تجاومرا وبوصلي وودي وداني النبي إيسى عليه السلام باوتون إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي أي إني رافعك إلى السماء ثم مميتك بعد استيفائك كامل أجلك والمقصود بشارته بنجاته من اليهود ورفعه إلى السماء سالما دون أذى nonnon bawton jawmira subhanahu wa ta'ala wodo khatamna annabi isa alayhi salam o wiata mu ya isa andu ya isa annu miro bangtamada miro bangtamada ila sama har asamanji den bawton mi mainete den bawton bo mi danete mi hisnete ha be dododo mi hisnete mi bangtete ha samanji den bawton mi mainete bawo ajal mada to timmi dododo dum lati dum albisiron jawmira subhanahu wa ta'ala do seena do yecca annabi isa do seena mo yecca mo danan mo ha ko yahudu en fotti dawridi o anditi be dawridi be habbi do mako jawmira do famtina mo do holla mo danan mo hisna mo danan mo hatur raji mabbe bangtan mo har asama سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: تفسير القرآن الكريم استنادا على صفوة التفاسير مع الدكتور نفيس علي
2: وأقيموا الصلاة

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن

تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون.

الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم

والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات

الطيبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يظهروا

وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم أم يخافون أن

كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن

وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون.

وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق

فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن

بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء

قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتم

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب

أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل

لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا

ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا

القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم

بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.

غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولا

تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات

وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا

سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم.

ألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهما

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين.

عزيز حكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص.

هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم

بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم

منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب

الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت

ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية

ذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله.

بينكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق

عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفون

مسني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

تفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون.

ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

ما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم

برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به

توفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك

واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا

الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور

الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ

وقطعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن

كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.

عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام

فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض.

دون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون.

عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم ويود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته.

قدرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له

فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إذا جاء نصر الله والفتح.

الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء.

الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن

يقولون قل العفو كذلك يبين الله لكم إراه ويسألونك عن قل إصلهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو

0: وفتلوا رمضان إنه لا رد من يوم برا لور السماء دماري لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده.
1: دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي. أشجانا
0: رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. En yetti jawmira subhanahu wa ta'ala do ko reta no moderdirabe julbe yande bo hawrena idatun nur haradi an nur ha barnamaj meden ramadan en do jabale rusumay barnamaj meden ramadan en larino burar lew rusumay ander lebbi luttudi en non wadugo mbode nga ander lew rusumay en larino sadaka ha sumay buran sadaka ha tana sumay bawton bo hande darsere men jeego wob en tokkita ha barnamaj men ahlan ya ramadan badite radio an-nur badite ahlan ya ramadan nam en do lara dida bol hander fatlu sumay fawaid boteji be bural je sumay mari ander lebbi lutri qiyamul layli idh qala sallallahu alayhi wa sallama man qama ramadana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه وكان صلى الله عليه وسلم يحيى ليالي رمضان وإذا كان العشر الأواخر أيقظ أهله وكل صغير وكبير يطيق الصلاة رواه مسلم يندلارا لدبول هاندر تدنغل لو رسومي حادو لبي لتري boteji dowtare en laari no sadaka hadar sere men salinde hande bo en do laara ummugo jemma nafila jemma qiyamul layli annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ko mojo on ummi lewru sumay wa sumi sumay dendenta o ummi jemma bo o nafi junubaji ma ko je salidi ka pati ya fama tawarti bayande daada taw danyata kude bodde kapadon ko taw burdiri yande be danya dum kam bodde wala nyiddude wala amma to sumay sali bi adama ya fana ma ko sali do kala ko sali kude bodde taw huwino kafu kanje kade do vindama de taw huwide kala kude nyiddude bo hefama ittama nyiddudum ittama boddum bo tabitinama nam nam nenenta annabi sallallahu alaihi wa sallama kanko do latino do no yenna jemmaaje lewru sumay no yede nirta jemmaaje wala no nafugo sakko mato jemma sumay warti ya sappoje ragare lo ummina himbe sare ummina bender sare ma lare annabi sallallahu alaihi wa sallama jawmira subhanahu wa ta'ala yati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara فكان هذا حاله صلى الله عليه وسلم وما بالنا نحن انا بي صلى الله عليه وسلم جاومرا سبحانه وتعالى يتيمو يا فانيمو بو فيما كو سالي دي بيجي ورتاف ننن تاورو فينا جيم ما ولا نافغو او امو امينا يمبساري ماكو

فإذا تم لشعبان 30 يوما فيوم الواحد والثلاثين هو أول يوم من رمضان وثانيهما رؤية هلاله. فإذا رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فقد دخل شهر رمضان وجب صومه لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون

الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه

الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد

وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت

واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دردرابة جلبي هندب والهورين جم حامد ميد انفقه ان دارينو هادو بابول النجاسات ان لارينو دمدميج ونوانينو تهارة ان لارينو حكم تهارة en laarino bo bimata kunu tahara be dum dume on bi adama senirta no senirte majum e hande bo to jawmirawo subhanahu wa ta'ala hoddirini en en do laara fi adabi qada'il haja ha nder deftere meden minhajul muslim fi babi adabi qada'il haja do wa fihi salasu mawat ha nder mayre don maddaji tati en laarata hande to jawmirawo senido hoddiri. المادة الأولى فيما ينبغي قبل التخلي وهو أن يطلب مكانا خاليا من الناس بعيدا عن أنظارهم لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. إن الله مادة باب القضاء الحاجة للنبي بي آدم ترترته hande rendo laara no bi adama tartirta do en do laara hander maydo maddaaji tati madda arande hakam en do laara ha maydo dumdume diga bi adama nastay tartugo do noy handi o wada diga o tartay o yidi yawgo sofa ko yidi yawgo wada haaje diga o yottay no kure maydo no watta aranol man kam en do laara o dabbita babal je himbe wala ton o daita gide himbe filla ma annabi sallallahu alaihi wa sallama to o yidi no tartugo do o daitan o yaa babal himbe larata musam do larani himbe wonbe ha kaweji wonbe ha bana ladde badumde pausudi wala bi adama daita tata wara ha babal himbe yiyata dum e nonnon didabol may bo alla yudkhila mahu ما فيه ذكر الله تعالى لما روي أنه صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله وكان إذا دخل الخلاء وضعه لدبل ما جنبه نني تاتبي آدم نستدى